سنة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.

0: فألقوا إليهم القول
1: فألقوا إليهم القول
0: فألقوا إليهم القول
1: فألقوا إليهم القول
0: فألقوا إليهم القول.

عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم

الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة